بموقعنا على الانترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون.

0: وين بتكون؟
1: راديو يلا.
2: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد والرسمة.

لكل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لكمل راديو. يلا راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: العناوين الإخبارية. أهلا بكم. أعلنت أحزاب الحكومة اليوم عن مشروع قانون جديد يمنح الشرطة صلاحيات لاستخدام كمائن استدراجية لمكافحة الجريمة. أوضحت الحكومة أن القانون يهدف لكشف العصابات الإجرامية والإيقاع بالمتورطين في جرائم جنسية ضد الأطفال عبر الإنترنت، ويسمح المشروع للشرطة بانتحال صفة أطفال للإيقاع بمن يطلبون خدمات جنسية. كما يتضمن القانون الجديد سماح للشرطة باستخدام صور وهمية للأطفال لتسهيل دخولها إلى المنتديات المغلقة التي تشهد هذه الاعتداءات. على جانب آخر، كلفت الحكومة الشرطة بدراسة إمكانية فرض الخدمة المدنية الإلزامية لحماية وحراسة المرافق الهامة في البلاد. وقال وزير العدل جونار سترومر إن الحاجة للحماية ستكون كبيرة فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية. وتعد الخدمة المدنية رديفا للخدمة العسكرية، حيث يتلقى الأفراد تدريبات مختصة ويمكن استدعائهم للخدمة حتى سن 70. من جانبه، أوضح وزير الدفاع المدني كارلوس كاربولين أن هذا الإجراء يهدف لحماية المنشآت المدنية في حالات تأهب القصوى أو الحرب. سياسيا، عبرت زعيمة حزب الليبراليين سيمونا موهامسون عن تفاؤلها الكبير بعد أن أظهر استطلاع جديد للرأي تجاوز حزبها عتبة البرلماني للمرة الأولى منذ عام 2022 مسجلا 4.3%. وأكدت موهامسون في تصريحات صحفية أنها تشعر بقوة دفع إيجابية، مشددة على عزمها مواصلة العمل لضمان استمرار الائتلاف الحاكم. ورغم هذا التقدم، لا تزال كتلة المعارضة تحافظ على صدارتها متفوقة على أحزاب الحكومة بفارق 2.4 نقطة مئوية. ختام الموجز. طلب حزب البيئة الحكومة المقبلة بوضع مشروع بناء شبكة سكك حديدية رئيسية في جنوب السويد على رأس أولوياتها. وتشمل الخطة تجهيز مسارات تربط مدينتي شوبينغ بمدن بوروس ويوتوبوري غربا، والإنشاء بينغ وستوكهولم شمالا، إضافة إلى مدينتي هسلهولم ومالمو في الجنوب. وأكد الحزب أن تحديث وتوسيع قطاع السكك الحديدية يجب أن يتحول إلى مشروع وطني يخدم الأجيال القادمة. كما شدد على أهمية هذه الخطوة لربط مدن البلاد ببعضها. هذا كان موجزنا. تحية طيبة وإلى اللقاء.
0: بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج. تستلم مشروعك كامل من الألف للياء. تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسر وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية وبكل احتراف، مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراغ من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيغ ورينوفيرينج، خدماتها متوفرة بكل سكوني. للحجز والتواصل على الرقم 0704980177 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsombig.se. مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج، بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة.
3: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. الراديو يلا.
4: ورجعنا معكم بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية. Back to the hits.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغفم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك بافل، طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-3880. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.